شقية شي فإن أكيد إيا أنتي أجد إيا حيات نليغو كريت ألفن إيا وليا أجد إيا شي يا جهنا إيا نيغو إيا